0: مجرد ما قدم هذه المهمة قد نقول تقول له راهو يعمل عند المؤسسة
1: وأن البلاد حفظها الله يشمل